0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خالي؟ عشر أيام؟
1: عشر أيام، 11 يوم زيك، ولدت بستة.
0: أنت أمها؟
1: لا، أنا مرت عمها، أنا أخوها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: عليا.
1: ايه
0: اه ما والله يعين الدين.
1: لازم تصعد بيها حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا. خرزة مش خرزة، تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رز قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا، راحت شرطها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روح.
1: تجيب لك زي واحلام ان شاء الله. كل هذا مع الله ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصاله
1: عجلة كثير فيها.
0: ايه
1: كثير فيها.

0: السلام عليكم. من أي عيلة هذه يا خير؟ 10 أيام؟
1: 10 أيام، 11 يوم زين،
0: ولدت بستة. أنت أمها؟
1: لا أنا مرت عمها، أنا أبوها.
0: شو اسمها؟
1: ما سمها.

0: هيا
1: هيا.
0: ما والله يعين الدان
1: لازم تتعرفوا بيها حياتها ومستقبلها ودنيتها واحلامها.
0: كان جايين خاتم من يافا خرزة، مش خرزة، تعرف على شط يافا في زي هيك حجرة لقوها على الشط رأس قلم. فلما عرفت صديقتي من القدس انه انا بدي اسمي يافا، راحت شربتها وعملتها خاتم وبعثت لي اياها مع روعة.
1: نجيب لك زي واحلام ان شاء الله. كل هذا مع الله ما تقلق، المهم انت بخير وكل اهلك بخير وعيلتك بخير.
0: الحمد لله. مكتب التصوير راح وهي البيت.
1: يلا معلش.
0: والحصالة.
1: عن جد كثير فيها.
0: ايه.